أحضر لعمك ديام لخيان شيرو شيرات موسى ومريم وسلاتي رام لتوحي رام بكبت بدورام وسلاتي رام لتوحي رام بكبت بدورام